0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي لاعتماد إجراءات جديدة للتعامل مع وصفه بتوظيف الهجرة كأداة للضغط على الدول الأوروبية، وذلك في مقال نشره موقع بوليتيكو قبل ساعات من إنقاذ الاجتماع الطارئ عبر تقنية الاتصال المرئي للاتحاد الأوروبي بشأن سبتة. وأوضح ميتسوتاكي أن الأدوات الحالية التي يملكها الاتحاد الأوروبي لم تعد كافية لمواجهة حالات الضغط الهجري الجماعي والمنظم، مشددا على ضرورة توفير آليات أكثر فعالية للتعامل مع هذه الأزمة، واقترح استحداث نظام طوارئ يسمح للدول الأعضاء في الظروف الاستثنائية بتعليق استقبال طلبات اللجوء الجديدة بشكل مؤقت، إلى جانب تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم بقاء داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من أثينا مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبات الرياح واشتراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. بالرغم من الإشارة فرق الأطفاء صباح يوم أمس الاثنين تحسن طفيف في الوضع، أعلن رئيس بلدية مدينة مغرة الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا للغرب من العاصمة تجدد بعض الحرائق عصرا في واحدة من الجبهات الرئيسية لهذه الحرائق إلى إطلال أساسا الغابات. وقال مارغاريتس بانايوتوس في تصريح لوكالة فرانس بريس بالرغم من انخفاض سرعة الرياح في المنطقة ما زالت كانديلي تشهد هبات رياح وتيارات هوائية تنشأ من الهواء الساخن المتصاعد وتجدد الحرائق. صباحا أشار المتحدث باسم فرق الأطفاء السيد يانس أرتيبيوس إلى تحسن الأوضاع لكنه حذر من التراخي وقال إن فرق الأطفاء متيقظة. ويتخطى عدد سكان مدينة مغرة الواقع على الجنوب أثينا 20,000 نسمة. بشكل إجمالي جرت تعبئة 450 من عناصر الأطفاء و22 من فرق الأطفاء الخاصة بالغابات و126 آلية إضافة إلى 12 مروحية و16 طائرة خاصة بالمياه وفق جهاز الأطفاء. أيضا أعزائي المستمعين، في حادثة أثارت موجة من الاستياء في اليونان تعرض سيارات عدد من رجال الأطفاء للسرقة والتخريب أثناء مشاركتهم في عمليات مكافحة حرائق الغابات في منطقة أتيكا الغربية. وأفادت نقابة رجال الأطفاء عمليات الغابات بأن عناصر من الوحدة الخاصة الأولى لعمليات الغابات عادوا إلى مقر عملهم بعد أيام من مواجهة الحرائق ليكتشفوا أن سيارتهم الشخصية تعرضت للسطو في مقدمة جلونة في بعض الحالات على سرق عجلات المركبات بالكامل. وأوضحت النقابة أن الحادث يكشف عن مشكلات أمنية مزمنة في منشآت الوحدة التي تضم أكثر من 300 رجل أطفاء إلى جانب وحدات متخصصة في عمليات الأطفاء. تقديرات أولية تشير حرائق الغابات وموجات الحر تضرب عددا من الدول الأوروبية تسببت بخسائر اقتصادية تجاوز 3 مليارات يورو منذ بداية موسم الحرائق الحالي. وبحسب تحليل نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فقد التهمت النيران نحو 500,000 هكتار في كل من الدول الأكثر تضررا وفي مدرسة فرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال ورومانيا وسط تحذيرات من ارتفاع الخسائر مع استمرار عمليات تقييم الأضرار. أوضح الأمين العام لنظم المعلومات وإدارة العمل في وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية أناغنوستوبولوس أن التغييرات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم تتعلق فقط باستخدام بطاقة الهوية القديمة، بعدم استخدام بطاقات الهوية القديمة في السفر خارج البلاد ولا تؤثر على استخدامها داخل اليونان. حالة الطقس، طقس حار مع رياح الشمالية القوية في بحر إيجا حالة من عدم الاستقرار المحلي حتى عطلة نهاية الأسبوع. الرياح شمالية الاتجاه بسرعة تتراوح بين 3 و5 بوفورت في بحر إيجا قد تصل محليا 7 بوفورت وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 35 درجة مئوية وكذلك في سالونيكا.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إرت.
1: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.